0: lillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shahadatan tunji sahibaha yawmal liqa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah innallah khabirun bima ta'malun. Wa'alamu annallah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. Fa qala ta'ala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وقو دعبهم واجبر كسرهم واشف مرضهم وتقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما

الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.

وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله.

نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.

اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

سلم أجمعين. أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تديمنا نقراتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما، وأن تتقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا. نسألك اللهم أن تجعلها منا هدية نوصلها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين وعلى آله.

خصوصا إلى الله من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم من معهد المرشد الأمين، ثم ثوابا من ثواب ذلك إلى الله من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى مسجد سمين المهتدين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Banyak-banyak minta rela minta.